لان كان يفسا يكره دا ديس او ماكسم بيست خدا عني فتور يبي انت رسالة فكتا ايخفان ان فور هوس بار is you op de radio met vele volkeren in de wereld in hun pogingen tot nazivorming. Ai, Max, dank de Heer, wat zijn we trots op u.